0: بدون القول تعلم ما بنفسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. أدوكوا فم ولون.
2: الحمد لله.
1: أبا جوكي أي أشاكيون. أبا لا نفم بغاية لكوكو. ولا باتا دوكوا فم ولا قيي. عليكم كيجي عليكم جن الله بفجشة فم إن شاء الله محمد. أورا لا النبي أو صحابة أو تابعين أو أتباع التابعين. الله مسا جنس فم ولا قبو.
2: آمين.
1: شكو بوري الصلاة تنا مكاري ما فا وبي واتنكو كوانا. لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: آمين.
1: يتوني توا أصحاب الجنة هم الفائزون. أولون غوري أففك بيشير أو تاما بوا تاما هو بجمع جو جمع جو أرولون وبا سيصوري بيبوري أوريتين بمبة ألو مجو فوريوا مجو كفورو نيكو كان ولا ينبي أتلال كياما أوريتا أما شمبة لا يتلال كياما نا لنجورا نيكو كان وا أما فاما با تو كوتا ما با تو كويتونا فهو الشيخ إبراهيم حنبلي الإمام أبانا وكاشاكي الأدبي وإسلام أعنا نوم بوالو لريتنا الله كجورنا فهو بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحيم.
3: مالك يوم الدين.
2: مالك يوم الدين.
3: اللهم صل.
2: اللهم صل.
3: على محمد.
2: على محمد.

0: Olorun oba ti gba feda Olorun gba fun yin
1: amen
0: Olorun gba fun ilahi apart kan awon eni Olorun ona de oni a oni ko la be
1: ilahi ilaika ilahi kode ataitu mulabiya
0: mate ko do unu
1: فبارك الله
0: حجتي
1: ودعائي
0: فبارك
1: الله حجتي ودعائي
0: حجي تاسي اتي غوغو ادوا تاسي لون اولو مسا غبا فون
1: قصدي توك